0: رحنا ناكل ايس كريم
1: عيب عيب
0: رحنا نلحق اور دريم
1: هذا عيب عيب
0: بنوتة الكتكوتة دايما بيتوتة سيبك من الفلسفة وركزي بالشكشوكة
2: ابن خالك وابن عمك واخوكي
3: صح
2: انتي واختك واختك
3: صح

وصلت البيت عز ارتاح شوي I was working late انت ازاي تدوقي تكوني مرتاحة وجوزك جعان وانت شبعانة Uh-oh 5 minutes وهيجي بسرعة بسرعة جهزي الشوربة والبانيني

0: حلمي وتتحكم فيا ذكر وأنثى حقنا في حياة هنية كده نعيش حياة كلها إنسانية بسكليتة ألوانك فلوسك تلفونك صوتك سنك شكلك لبسك جلستك حلمك وشك مكياج هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا تفكيرك أنت اللي عيب
1: انزل من الحمار